0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أصدران في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

من عليوثة قصرة وبوخت درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: شعودشی باین شو.
1: يبرز قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ إدي أعلناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوه.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورا في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

ونقول شرح الطول ولما اجتمعنا الحال.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

عم زقزق ياثت برخه وقيناثه مهنيانه، برسخ حبا وشلاما معطره بورده وريحانه. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقه.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير.
1: كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة.
0: نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة، ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباح يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي.

0: صباح الخير مستمعينا مشاهدينا الكرام، صباح الأمل والمحبة، صباح يشبه روح شعبنا الطيب. أتمنى لكم نهار سعيد من وين ما كنتوا تسمعونا عبر راديو عنكاوة بتردد 97.7، وتشاهدونا على البث المباشر في صفحتنا على الفيسبوك. وياكم فانيسيا برنامجكم اللي تحبوه عنكاوة هذا الصباح، وأتصبح على زميلتي بالستوديو. صباح الخير إيفيت.
1: صباح الخير عليك فانيسيا وعلى كل مستمعينا ومشاهدينا عبر الراديو أو عبر البث اللايف على الفيسبوك. صباح حلو أتمنى لكم، ويوم مليان بالطاقة الإيجابية والراحة لكم ولكل محبيكم على التردد 97.7، ولمخرجنا المبدع سان كل التحية. صباح الخير سان.

رجعنا وياكم مستمعينا ومشاهدينا ويا موضوع حلقتنا موضوع النقاش ويا تطور الحياة وانتشار المراكز التجارية بكثرة انقسم الناس فريقين منهم اللي صاروا يحبون الأسواق الشعبية وازدحامها ومنهم اللي يحبون المولات وحداثتها وموضوعنا اليوم يقول أيهما تفضل الأسواق الشعبية أم المولات ولماذا وأكيد الأرقام مفتوحة قدامكم اتصال المشاركات كورك 0750-38-00-333 وآسيا سيل 0773-08-00-333 وأكيد خدمة الواتساب أيضا متاحة واللي يتصل راح يدخل اسمه للجائزة وهي عبارة عن غسل مجاني للسيارة مقدم من غسل المصيف

0: إيفيت هسا إذا أنت خيرتيني وقلتي لي مثلا فانيسيا ورا البث نروح المكان، يان تقولي لي مثلا تخيروني بين شغلتين، قولي لي يان نروح القلعة أو يان نروح الفاملي مول، أنا أكيد راح أختار القلعة صراحة. لأن يعني كلش أحب أسواق الشعبية، وأحب أجواءها، أحب خاصة يعني من أفرح البائع اللي كبير بالعمر والشاب هيجي مغطي رأسه. أنا كلش أتأثر من أشوف الشيء يعني شخص كبير بالعمر يعني ويبيع وهيجي يتعب هالتعب بالحار أو بالبرد.
1: أكيد.
0: وهم يعني أحب الأجواء التراثية لأن هي يعني لها قيمة خاصة،
1: تلامس شيء من جواتنا
0: من حضارتنا، تحسين بالانتماء من تروحي لها. يعني كلش أحب هالأجواء.
1: تعرفين هي حلاوة الأسواق الشعبية إنه تحكين ويا شخص كأنه متعرفيه من زمان. أما بحداثة المولات لا، إنه أنت يمكن ما راح تاخذين وتنطين هواية ويا اللي يبيع، بس بالأسواق الشعبية دائما هو يفتح المواضيع.
0: بساطة فعلاً. وطبعا هم من المولات أحب أروح لها مرات يعني الواحد لازم أحب أدلل
1: لازم
0: يعني
1: يشكل.
0: أحب أدلع نفسي ويعني أشغل يعني شيء أشتري شيء غالي وكذا، فلأن أشتغل أتعب أدلل نفسي أكافئ نفسي. لازم
1: تعرفين شنو مرات نحتاج إلى تغيير. يعني أكو أوكي يمكن مرات إحنا نحب الأسواق الشعبية، بس مرات تحبين تنوعين، فخلا غير شوية أروح للمول. فبين هاي وهاي يصير الأسواق الشعبية حلاوتها إنه ملابس تراثية، أعشاب، هاي اللي ما نشوفها بالمولات، يعني قليل إنه ما نشوفها. أكيد هي هم إلها عيوب شو ما إلها مزايا، يعني مثلا الشوارع ضيقة، الباركات مو كافية، مثلا العفو دورات المياه، فتحسين التجول بيها والوقت الطويل يصير متعب.
0: ونستقبل اتصال ونقول صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
1: يا صباح الخيرات.
0: صباح الورد.
2: أنا معك خايدة موسى.
0: أهلا وسهلا.
1: شونك؟ شون الصحة؟
2: الحمد لله نشكر الرب على كل حال.
1: أكيد. الحمد لله.
0: شنو رأيك عن موضوع حلقتنا اليوم؟
2: الفرق بين الأسواق الشعبية والمولات.
0: إيه نعم.
1: وشنو تفضلين أنتي؟
2: طبعا كل واحد له مميزاته. انا اشوف يعني
1: طبعا شيء اكيد
2: يعني الاسواق الشعبيه شوفين بي الاشياء خاصه البلد اذا كان خضار او كان فواكه طازج، وبالنسبه لل يعني اذا كان مواد قماش هاي تشوفيها محليه
0: فعلا.
2: يعني مثلا ليست مستورده، هي نوع من الاشياء اليدويه، مثلا الصنع يدوي لقيه بسوق الشعبية.
1: صح الحرفيات.
2: تقدرين العفو تتعاملين مثلا تنزلين شوية بالسعر فيكون مجال أكو موجود يعني
1: فعلا.
2: تعامل البايع والزبون هوني موجودي يعني، بينما شوف المحل المول هو شيء حلو يعني، مو كل ما حلو بالعكس المول هم شوفينه تكون هوني أسعار أغلى لين بينه إيجارات أقوى بينه تكييف بينه مكان لعب للأطفال الأم إذا تسوق أكو مكانات خاصة يعني صحيح. حتى بينه مثلا إذا كان من اللبس ماركات عالمية اللي يحب يلبس ماركات عالمية
1: صح.
2: بالنسبة للمول بينه أسعار، لكن الأسعار هوني محدودة ما تقدرين تتجاوزين كذا سعر كذا نفسك تدفعين
1: فعلا يعني هنا شوفين فرق يعني أكو بيهم إيجابيات أكو بيهم سلبيات بالأخير فعلا
2: طبعا
1: طبعا طبعا شيء أكيد نعم
2: يعني
1: نعم.
2: مهم كل واحد منه ميزته يعني
1: احنا أكيد
2: نحتاج نظري للاثنين
1: طبعا كل واحد له طعمه الخاص بالأخير
2: طبعا
1: شكرا
0: لك على اتصالك
1: يوم حلو نتمنى لك
0: أهلا وسهلا
1: السلامة ناخذ اتصال صباح الخير
0: صباح الخير
1: صباح الخير
3: صباح الخير حياتي شلونك؟
1: الحمد لله انت شلونك؟
0: الحمد لله
3: الحمد لله الله يحفظك
1: تسلمين ويحفظك شكرا سمعتي موضوع حلقتنا لليوم انت من الناس اللي تحب الاسواق الشعبيه لو المولات
3: اصدقي الاسواق الشعبيه حلوه
1: لها طعمها الخاص لنا لها نكهتها
3: لها نكهتها الخاصه تشوفي مرات بيها شغلات ما بيها مكان وتقدرين تتعاملين تاخذين تنطين بالكلام فعلا. بينما يعني جماعة المول هذا هو يعني كلمته واحدة ثابتة
1: حد السيف. فعلا فعلا هو أكو فارق يعني كل مكان إلى محاسنة وإلى مساوئة بالأخير.
3: إلى مساوئة بس كل وقت يعني الأسواق الشعبية كل وقت حلوة حلوة تكون فعلا. بيها هكذا تشوفين بيها لذة بيها نكهة
1: خاصة بالعياد هاي غير شكل
0: لها طعم
1: فعلا
0: خاص
1: فعلا خاصة بالعياد والمناسبات
3: لها طعم خاص يعني طعم خاص
1: فعلا
3: يعني
1: فعلا.
3: حتى لو ما تشتغلين شيء تفترين هي المكانات هاي بالأسواق الشعبية
1: تتفرجين يعني
0: حتى لو بس شربتي فنجان قهوة
1: ترتاحين نفسيا بالأسواق الشعبية. الله يديم الضحكة عليك.
0: دوم يا رب.
1: شكرا إليك شكرا عزيزتي نورتينا يوم حلو نتمنى إليك مع السلامة. تسلمين عزيزي مع السلامة.
0: نستقبل اتصال آخر ونقول صباح الخير.
4: ألو صباح الخير صباح النور
1: صباح الخيرات
0: صباح الورد.
4: هلا بيكي هلا هلا حبيبي
0: هلا أهلا وسهلا. شنو إيش عن موضوع حلقتنا لليوم؟
4: على أسواق الشعبية. طبعا الأسواق الشعبية يعني أفضلها أكثر من المولات.
1: أوكي حلو. هو كلنا هيج
4: يعني
1: اجواءنا
4: حلوين يعني بيها هدوم بيها ملابس يعني نعم. كلش حلوين بضاعه جديده يعني بس نعم. الاسواق الهاي يعني افضل اكثر الشعبيه.
1: حلو. اجواءنا بعد
4: اي عارفه شلون الجو اليوم ما تعرفي المطر ما تعرفي صحوي.
1: هو هذا الحلو ان نزل الاسواق الشعبيه يساعد.
4: اي عافيه.
1: شكرا لك عزيزتي
0: شكرا على اتصالك
1: صالح اليوم حلو نتمنى لك
4: هلا بيكي هلا
0: مع السلامه
4: مع السلامه حبيبي.

0: بس مثلا ما مثلا عندك مولات خلينا نقول نلاحظ دائما ترتيب اعلى ترتيب اكثر بضاعه شويه تكون حتى ممكن مرات انظف او ارقى لانه لا تنسين حتى ايجاراتهم راح تكون هم اغلى بالمولات او مثلا تتوفر اماكن راحه اكثر من ناحيه مثلا الشوارع العريضه من ناحيه الباركات مال السيارات ممكن حتى تتوفر المطاعم داخل المولات هذا الشيء مثلا انت تسوقين تكملين تقدرين ترتاحين تاكلين لا ننسى السينما السينما موجوده بالمولات موجوده بالاسواق الشعبيه هذا الشيء يساعد انه انت مثلا تروحين مثلا تدورين بالاسواق ما تلقين شيء تدخلين للسينما
1: صحيح.
0: هاي هم إلها يعني خواصها إلها مميزاتها أو مثلا أماكن لألعاب الأطفال الأم تتسوق بقي طفلها يلعب هاي هم إلها راحة بالأخير يعني فهي هاي ظلت كل وحدة بها ميزاتها وبها الشيء اللي يعني ما نستحبث إنه نروح لها هي هاي فعلا يعني كل مكان مثلا إلها عيوبها تكاليفها أعلى السلع مقارنة بالمقارنة بالأسواق الخارجية راح تكون أكثر بالمولات يعني إذا السلع إذا مثلا الملابس إذا الإيجارات هو صح التسوق بها أريح بس الغلاء اللي يكون بها تخلي الناس تتجه للأسواق الشعبية هي يعني هي هاي يعني بالنسبة لي أفضل مرات أسواق الشعبية خاصة إنه كل شيء متوفر بها بس تروحين خلاص بس تخلين رجلك كل شيء أكو موجود بها هي هذا يعني إنه الفرق اللي دا يصير بين الأسواق الشعبية وبين المولات
1: فعلاً

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: اي صباح النور.
0: يا صباح الخيرات. الحمد لله. انت شلونك؟
1: شلونك؟
2: الحمد لله.
0: الاسم
1: ويانا؟
2: شو هاني؟
0: اسمك عفوا؟
2: وسام. وسام.
0: وسام شنو؟
2: وسام عبد السلام.
0: يا اهلا وسهلا. أهلاً نورتنا وسهلاً. انت من الناس اللي تحب الاسواق الشعبيه لو المولات وليش؟
2: هي قبل كان يعني الاسواق الشعبيه بس هسه العالم يعني كله تعودت على المولات، مور بيها عروضات بيها.
0: اوكي.
2: يعني ايه يحبون العالم يروحون على المولات هسه.
0: هو فعلا يصير يعني ترفيه بالأخيرة، خاصة أكو ناس إنه يقضون الشغل مالتهم، عفوا الوقت مالتهم بالشغل صباحا، فأكيد راح يتجهون للمولات العصر.
1: أكيد.
0: فعلا.
2: تمام.
0: فعلا. فعلا صحيح. آه فعلا هي هاي اللي أماكن راحة بيها أكثر من الأسواق الشعبية.
2: تمام.
0: فعلا فعلا. شكرا لك، شكرا على اتصالك. يوم حلو نتمنى لك. مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: إيفيت أريد أقول بشعر هيك شيء عن الأسواق الشعبية.
1: سمعينا.
0: ويقول: سوق تحت المطر، في السوق القديم تنام حكايات الذين رحلوا، وتبكي جدران أعمارا لم يبقى منها سوى الغبار، وشيب الرجال ليس بياضا بل رماد سنين احترقت بصمت، وحكايات قلوب شاخت قبل أن تشيخ الوجوه، ينادي الباعة وفي أصواتهم جوع البيوت وأنين الأيام، يمر الناس مفقلين كل يحمل حزنا لا يرى، وتعبر الغيوم فوق السوق كأنها تعرف أسرار الجميع، ثم يهطل المطر فيغسل الطرقات ولا يغسل ما علق بالقلوب من وجع السنين، فبعض الأماكن لا يقتلها الزمن بل يتركها حية لتشهد على الذين عاشوا فيها ثم مضوا ولم يسأل عنهم

0: إيفيت البارحة أنا نزلت أسئلة للمتابعين على الانستغرام.
1: هاي أجواءك
0: نزلت صار أكو صداقة ما شاء الله.
1: حلو حلو.
0: بعض قال إنه واحدة قالت أفضل أسواق الشعبية لأن عادة تكون أسعار مناسبة تتناسب الجميع, أيضا يوجد أماكن ترفيهية وجميلة.
1: حلو.
0: وواحدة قالت الأسواق يعني يعتبر أرخص من المولات, مرات أكو كواليتي بالسوق أحسن من المولات. بعد كل واحد حسب طبعا.
1: أكيد.
0: وواحدة قالت كلش حبيت اللي قالته, الأسواق الشعبية أحب تنوعها وتفاصيلها, وأؤمن أن الجمال مو بالمكان نفسه إنما بالتفاصيل اللي تلفت نظرنا. وقالت واحدة أسواق شعبية أحس كل شيء يتواجد بيها وشنو تحتاجين بيها
1: فعلا.
0: وواحدة قالت اثنينهم حسب الموت, إذا الصبح أسواق شعبية أما بالعصر أو بالليل
1: شو ما قلت هسه
0: فعلا. وواحدة قالت شعبية طبعا أرخص وبيها أشياء حلوة وأجواءها أحسن من مولات. عبالك المولات عبالك روبوتات الناس هناك.
1: ها أوكي لا حقها.
0: واحد كاتب أكيد كل واحدة لها طابع خاص, بس بالنسبة إلي أكيد المولات, ما أعرف يمكن لأن تعودنا عليها.
1: أوكي أي هي فعلا يعني الوقت يحكم والشغلات اللي تعودتي عليها,
0: وهم الطقس طبعا يحكم
1: أكيد,
0: خاصة يعني ما تقدر تروحين بالمطر وبالبرد أو بالحار على الأسواق الشعبية.
1: فعلا فعلا. إذا كنا ندور على التوفير والسلعة الفريدة أكيد الأسواق الشعبية هي الخيار, أما عن الراحة والهدوء والترفيه فالمولات هي الواجهة المثالية.

0: ونبدأ وياكم ويا مدينة أربيل. سجلت درجة الحرارة الصغرى 18 درجة مئوية، أما العظمى 31 درجة مئوية مع زخات مطر متفرقة.
1: وفي دهوك سجلت درجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية، أما العظمى 24 درجة مئوية. حالة الجو غائم غالبا.
0: في السليمانية سجلت درجة الحرارة 14 درجة مئوية الصغرى، أما العظمى 27 درجة مئوية، وتشهد المنطقة تساقط أمطار متوسطة.
1: وننتقل إلى مدينة كركوك، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى 23 درجة مئوية، أما العظمى 34 درجة مئوية. حالة الجو غائم غالبا.
0: أما في الموصل سجلت درجة الحرارة الصغرى 19 درجة مئوية، أما الكبرى 30 درجة مئوية مع وجود سحب من فترة لأخرى.
1: وفي العاصمة بغداد سجلت درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية، أما العظمى 37 درجة مئوية. حالة الجو غائم غالبا ونسبة سقوط الأمطار 10%.
0: وأخيرا مع البصرة سجلت درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية، أما العظمى 40 درجة مئوية، والجو مشمس غالبا ولا تزال الأجواء حارة تسيطر على مناخ البصرة.

0: ونستقبل اتصال ونقول صباح الخير.
1: هات
0: تصحى وتلافي. ألو. صباح الخير.
1: صباح الخير حياتي، شلونك؟
0: الحمد لله، شلونك؟
1: الحمد لله خير.
0: من ويانا؟ تسلمي.
2: نعم.
0: من ويانا؟
1: نور متي.
0: نور متي، اهلا وسهلا.
1: نعم.
0: شنو رايك عن موضوع حلقتنا لليوم؟ شنو تفضلي، اسواق شعبيه للمولات؟
1: انا افضل المولات بصراحه، لان تكون مرتبه اكثر، مكان اهدى.
0: حلو.
1: فلهذا افضل المولات اكثر من المحلات الشعبيه. المحلات الشعبيه يكون شويه ازدحامات هوسه، يعني مو مرتبه مثل المولات.
0: حلو.
1: ايه، ويجوز بالمحلات الشعبيه يعني دا اشوف مرات مثلا المواد الغذائيه دا تكون صلاحيتها اكو منتهيه، يعني بالمولات تكون اضبط.
0: فعلا.
1: نعم، هاي رايي الخاص.
2: شكرا على رايك. اكيد.
1: شكرا لكم، تحياتي.
2: يوم حلو نتمنى عليك. شكرا، وصلت تحياتي.
1: مع السلامه.
2: مع السلامه.
1: باي باي.
2: باي. وسخلونا ننتقل إلى الفقرة الثانية، وهي فقرة الأبراج، حتى نشوف أبرز التوقعات لمواليد أبراج هذا اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والصحي. خلوكم ويانا.

0: ونبدأ برج الحمل. مهنيا القمر الجديد في الميزان يضيع منك فرصا، فتضطر إلى التأقلم مع بعض الظروف الطارئة فتجبر على انسحاب من مكان ما. عاطفيا تواجه تحديا جديدا لكنك تخرج منه منتصرا، ما يزيد ثقتك بنفسك وبالمستقبل. صحيا يقترح عليك الأصدقاء فكرة القيام بنشاط رياضي أو فني أو ترفيهي للتخفيف من الضغط الذي تعانيه.
1: برج الثور، مهنيا تطرأ مشكلات مع المحيط، لا تستفز أحدا بل تجنب التسلط وفرض الرأي. عاطفيا تجد تعاونا ملحوظا من قبل الشريك وتشعر بارتياح في وجوده بقربك عند الملمات. صحيا تستعد لرحلة ترفيهية تقوم بها مع بعض الأصدقاء تنسيك بعض أحلامك.
0: الجوزاء، مهنيا القمر جديد في الميزان يجعل هذا اليوم الأفضل بالنسبة لك. أحداث غير متوقعة تخلصك من السلبيات وتجري بعض التعديلات لتلافي المشاكل لاحقا. عاطفيا الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعا من التوتر العابر، وهذا يدفعك لاتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر. صحيا تعود إلى ممارسة نشاطك كما في السابق بعدما تغلبت على المرض.
1: برج السرطان، مهنيا القمر في الميزان ما قد يولد بعض الأزمات المالية، فلا تتسرع في الحكم على الزملاء، وقد تجد نفسك في مواجهة مع شخص غير المعني. عاطفيا الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر قربا من الشريك ومثالا يحتذى به في المجال العاطفي. صحيا الآلام في الأذنين لها عدة أسباب، فزار إلى عرض نفسك على الطبيب المختص قبل فوات الأوان.
0: أما الأسد، مهنيا لا تتشبث بآرائك بل ناقشها مع الزملاء. فرصة عمل جديدة في طريقها إليك تحمل مفاجآت كبيرة. عاطفيا تكون عواطفك رومانسية فيقدرك الحبيب ويقف إلى جانبك فخورا بك وبنفسه. صحيا إذا كنت تمر بأوقات عصيبة وقلق دائم، لا بأس من زيارة طبيب نفساني، قد يكون لديه الحل.
1: ومكملين مع برج العذراء، مهنيا قد تجد نفسك اليوم مضطرا إلى مضاعفة جهودك بغية محاصرة المتاعب وتجنب تفاقم الأزمات المتراكمة عليك. عاطفيا تسعى للابتعاد مؤقتا عن الحبيب والتفكير جديا في مستقبل العلاقة بينكما بسبب التنافر في الطباع. صحيا لا تقلق على وضع أحد أفراد العائلة الصحي، إنها مجرد وعكة صحية سرعان ما سيشفى منها.
0: أما الميزان، مهنيا تقود دراستك وأعمالك شخصية بإرادة صلبة وحدث أكيد، وتكون قدراتك هائلة وتستقطب اهتمام بعض الباحثين والمثقفين. عاطفيا تشارك الحبيب مشاريعه وآماله وتبدو مطمئنا إلى سير الأمور. صحيا كل أدوية الأعشاب التي تتناولها للتخلص من السمنة لا تكفي، عليك القيام ببعض التمارين الرياضية.
1: أما برج العقرب، مهنيا قد تطرأ تأخيرات وعراقيل أو تعيش بلبلة على صعيد مفاوضات ما، لكن تأكد أن الحلول تأتي قريبا. عاطفيا تحمل إليك علاقتك بالحبيب السعادة وتبعدك عن أجواء التشنج والإحباط والمشاكل. صحيا تتلقى دعوة لممارسة نشاطات رياضية مفيدة صحيا، فلا تتردد في تلبيتها على الفور.
0: القوس، مهنيا تحسن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حد كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور. عاطفيا يساعدك الشريك على الخروج من بعض الظروف الصعبة ويجد لك الحلول المناسبة. صحيا اصطحاب الأولاد في نزهة على الدراجات هوائية إلى أحد الطرقات الجبلية مفيد للصحة.
1: ومع برج الجدي مهنيا تستعيد الحرية في التصرف والقدرة على المناور وتكون خلاقا ومبدعا وتعالج قضايا مالية. أما عاطفيا تمنحك النجوم طاقة داخلية كبيرة استغلها في تحسين علاقتك مع الشريك. صحيا فرصة فريدة أمامك لحل المشاكل الصحية المتراكمة من الماضي السحيق.
0: أما الدلو مهنيا حاول أن تعمل في الظل بعيدا عن لفت الأنظار، إذ إن مشكلات صغيرة في العمل قد تولد نفورا. عاطفيا عليك أن تكون أكثر ثقة بحب الشريك لك، على الرغم من أن بعضهم يحاول تعكير صفو العلاقة بينكما. صحيا حاول أن تختار المقاعد المدروسة طبيا في العمل لئلا تعرض ظهرك لمشاكل صحية.
1: وأخيرا مع برج الحوت مهنيا القمر الجديد في الميزان قد يشير إلى المفاوضات المهمة تشارك فيها، وقد تتعلق ببيع بعض الممتلكات ويدرك المسؤولون أهمية وجودك. عاطفيا يواجه الشريك مشكلة كبيرة طارئة تفوق قدرته على حلها فيستعين بك فلا تبخل عليه بها. صحيا حاول تناول الفيتامينات الضرورية لجسمك خاصة بعد المرض الذي شفيت منه أخيراً.

0: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ننتقل هسه إلى فقرة معلومات صحية، صحتك بين إيديك.
1: وتقول المعلومة الصحية، الأمعاء هي الدماغ الثاني. ترتبط الأمعاء بالدماغ بشكل مباشر وعضوي عبر محور يعرف بمحور الأمعاء والدماغ، وتؤثر البكتيريا النافعة فيها على المزاج والحالة النفسية.
0: إيفيت، المعلومة الثانية تقول هاي خاصة تفيدنا احنا هذا جيل، لأن هو نقعد على التليفون. فتقول التعلم المستمر والقراءة واكتساب مهارات جديدة، كل هذا يحفز نمو الوصلات العصبية جديدة.
2: حلو، احنا دا نقتلها بالقعدة على الموبايل.

0: ننتقل وياكم إلى فقرتنا حدث في مثل هذا اليوم في 13 من أكتوبر عام 2012، إصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بإطلاق نار تم على أثره نقله إلى المستشفى العسكري بنواكشوط ثم إلى فرنسا للعلاج.
1: حدث في مثل هذا اليوم الإعلان عن فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب كأول أديب عربي ينالها عام 1988 ميلادية.
0: وفي 13 من أكتوبر عام 2016 اختيار رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو غوتريش أمينا عاما جديدا للأمم المتحدة خلفا لبان كي مون.
1: وفي عام 1923 نقل العاصمة التركية رسميا إلى مدينة أنقرة بدلا من إسطنبول.

مستمعينا ومشاهدينا، ننتقل إلى فقرة علمية جرعة معرفة أو أسرار العالم. وتقول المعلومة: تمطر السماء ألماسا حقيقية على كوكبي زحل ومشتري بسبب الضغط الهائل والحرارة الذين يحولان الكربون في الغلاف الجوي إلى قطع ألماس. واليوم كنا راح نحب أن نكون عايشين بزحل ومشتري. معلومة ثانية تقول: لم يتشكل الذهب على الأرض، بل نتج عبر أحداث كونية هائلة مثل انفجارات النجوم أو تصادم النجوم النيوترونية التي تولد حرارة وضغطا شديدين.

0: خلونا نشوف شنو تحمل لنا اليوم الحكم من عبر والأمثال من حكاية. والحكمة تقول: كلما تعلمت أكثر كلما أدركت مدى قلة ما تعرفه. إيفيت شان عندنا دكتورة بالجامعة، الله يذكرها بالخير، دكتورة أزهار، دائما كانت تقول لنا تعلموا وتعرفوا شيء قليل جدا بسيط عن كل شيء أحسن من أنه تعرفون شيء، يعني تعرفون كل شيء عن شيء
1: يعني تعرفين هواية.
0: ببالي يعني بقت ببالي هاي يعني هالشي
1: فعلا أن تتعلمين كل شيء بالحياة أفضل من تظلين بمحور الشغلة وتتعلمين كل شيء على هذه الشغلة.
0: فعلا
1: فعلا
0: كل شيء عن شيء
1: يعني تعرفين هواية.
0: ببالي يعني بقت ببالي هاي يعني هالشي
1: فعلا أن تتعلمين كل شيء بالحياة أفضل من تظلين بمحور الشغلة وتتعلمين كل شيء على هذه الشغلة.
0: فعلا
1: فعلا

اللي فاز ويانا هو وسام عبد السلام، فزت ويانا بجائزة مقدمة من غسل مصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني. تقدرون تستلمون الجائزة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: مستمعينا ومشاهدينا، وبختام محور حلقتنا لليوم، سواء نفضل الأسواق الشعبية بأجواءها التراثية وأسعارها المناسبة أو المولات براحتها وأجواءها العصرية، يبقى لكل مكان طعمه الخاص. المهم نختار اللي نرتاح به ونستمتع بالتسوق. جنت وياكم بالإعداد والتقديم فانيسيا متي وزميلتي إيفيت حناني، بالإخراج زميلنا المبدع سان فالندر. شكرا لحسن استماعكم، ونلتقيكم بموضوع جديد.
1: خليكم صحة وعافية، مع السلامة.
0: مع السلامة.

يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يدئة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

وانت افهمني اخاف ارمش وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هاد جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش بلحظة الش

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، ما زال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورال في الدنيا واندورال،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين
4: ريان.
5: ايه جاكي
4: مطمار مشارخ لها تخيق
5: دخي
4: دلق قوم اخشاب كرا
5: ايه ماي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة، قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤق.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك، بارد

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم، طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة، كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
1: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
1: سبعة وتسعين بوينت سبعة.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل شروط التقديم والمنح زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدورا لف الدنيا وندورا،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح
1: الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة، فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل شروط التقديم والمنح زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

من عاليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، ما زال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: Yaş tabi, canıya yazık.
1: Ankara Radio on frequency 97.7 FM.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة، ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

FM Ankawa. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool.
1: کاسولیچی لحولیر دست پیکردی نانوسیم با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کولجکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیچی با ورگرتنی زنیاری در باره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن و سکولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیچی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی می بیانی تاکو چارو نوی اوارا زنکوی کاسولیچی کراوه با هموان CUE زنکویک با هموان
2: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
3: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران
2: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم، طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة، ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة، كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
1: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
1: سبعة وتسعين

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذب تتشوق وتشي بوينت شوق
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا واندوران
1: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: Einkauer FM.
1: سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وزيرة قويوثة دقليمة كردستان داعش يومانا يتر خيلانا من عدانا دقذام تر البي وأرباسر ونفقت خيلواثا بسقانا سياسايا ولا شينايا قشمت أنا قيواثا قليتا على كنشتة ترميثا رويخي قورستا قد عقرا ليتر من ترمو تلتاسر مليوني دولاري موت ود برلمان عراقايا انطار اليا توتا بخمش بشبا لشولامة دكنشتا الزيدي وبرشان سناي وشيعاي كالي لأويوثا خاريتا شخلاب الدولار معبد لب من وقتا تشوقي بذيقار مبصرت من خيلة زابنتا وطلاق عمايم سرهوي لكليت دمارد أخينوثا مزاغد عراق مطرر عمناية ونبلت سويرتا بدرغة خميموثا صندوق كسبة تي ولاية سورتا لبصيروثة أغنمية بمدن خمس عايا بشتة رقلبي وإشتو إسري بعلثة دكليتا مع براد هرمز

مشتاق لنا حوثا يا مظهر لي واشنطن ببناية مسرهوة ومريرة نعور لبقى وبقراوة بيمن نخيانة دترين ألبي قوية مكومة بنيشة خاثة قرب دمشط خيد بلغاريا بمصعد رغزة رويخاب كونغرس ترامب مخامي على البساقة ديزل روسايل مبصر طبطيمة ديقدانة

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة، ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

وزير داخلية إقليم كردستان: داعش اليوم أقوى من مرحلة ما قبل 2014، وانسحاب التحالف قرار سياسي لا أمني. هيئة الاستثمار تكشف عن حزمة مشاريع كبرى في قضاء عقرة بأكثر من 213 مليون دولار. البرلمان العراقي يترقب جلسة الخميس لحسم كابينة الزيدي، وخلافات سنية وشيعية تعرقل الاتفاق النهائي. قفزة الدولار تشعل أسواق ذقار وتنهك القوة الشرائية، ومطالبات شعبية عاجلة بكبح جشع المحتكرين. طقس العراق: أمطار رعدية وانخفاض مرتقب في درجات الحرارة. صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط في 2026 بفعل إغلاق مضيق هرمز. مسؤول حوثي يتوعد واشنطن برد سريع وموجع في حال تدخلت في النزاع باليمن. إصابة سفينتين في البحر الأسود في استهداف جديد قرب سواحل بلغاريا. وسط غضب واسع في الكونغرس، ترامب يدافع عن اتفاق الديزل الروسي لتخفيف أسعار الوقود.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباح يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم، طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
1: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
1: سبعة وتسعين.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وزيرة قويوثة دقليمة كردستان داعش يومانا يبتر خيلانا من عدانا دقذام ترئل بيو أرباسر ونفقت خيلواثا بسقانا سياسايا ولا شينايا قشمت أنا القيواثة قليتا على كنشتة الترميثة رويخي قورستا قد عقرة ليتر مترمو تلتاسر مليوني دولاري موت ود برلمان عراقايا انطار اليتوتا بخمش بشبا لشولامة دكنشتا الزيدي وبرشان السناي وشيعاي كالي لأويوثا خاريتا شخلاب الدولار معبد لب ملوختا تشوقي بذيقار مبصرت من خيلة زابنتا وطلاق عمايم سرهوي لكليت دمارد أخي نوثا مزاغد عراق مطرر عمناية ونبل تسويرتا بدرغة خميموثا صندوق كسبة تي ولاية سورتا لبصيروثة أغنمية بمدن خمس عايا بشتة رئلبي وإشتا وإسري بعلثة دكليتا مع براد هرمز مشتقلانا حوثايا مظهرلي واشنطن ببناية مسرهوة وماريرة انعور لبقو بقراوة بيمن نخيانا دترين ألبي قوية ماكوما بني شخاثة قرب دمشط خيد بلغاريا بمصعد رغزة رويخاب كونغرز ترامب مخامي على بساقة ديزل روسايا المبصر تبطيمة ديقدانا

0: my heart.
1: تمضي عقارب الزمن
2: ونسعى لهدف واحد،
1: نجتهد لنصل إلى القمة
2: ونجعل صوتنا في كل بيت.
1: راديو عنكاوة نبحر معكم
2: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
1: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 17 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوه تشي بوينت شوه
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة
1: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وزير داخلية إقليم كردستان: داعش اليوم أقوى من مرحلة ما قبل 2014، وانسحاب التحالف قرار سياسي لا أمني. هيئة الاستثمار تكشف عن حزمة مشاريع كبرى في قضاء عقرة بأكثر من 213 مليون دولار. البرلمان العراقي يترقب جلسة الخميس لحسم كابينة الزيدي، وخلافات سنية وشيعية تعرقل الاتفاق النهائي. قفزة الدولار تشعل أسواق ذقار وتنهك القوة الشرائية، ومطالبات شعبية عاجلة بكبح جشع المحتكرين. طقس العراق: أمطار رعدية وانخفاض مرتقب في درجات الحرارة. صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط في 2026 بفعل إغلاق مضيق هرمز. مسؤول حوثي يتوعد واشنطن برد سريع وموجع في حال تدخلت في النزاع باليمن. إصابة سفينتين في البحر الأسود في استهداف جديد قرب سواحل بلغاريا. وسط غضب واسع في الكونغرس، ترامب يدافع عن اتفاق الديزل الروسي لتخفيف أسعار الوقود.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم،
1: طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة، ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة.
0: عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني
1: وفانيسيا متي.
0: صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
3: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورال في الدنيا وندورال؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: Zito.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: عنكاوة هذا الصباح صباحكم غير، كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على عنكاوة ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم، طقس أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
1: 97.7.
0: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
1: سبعة وتسعين

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: FM Ankawa.
1: أنكاوا هذا الصباح صباحكم غير. كونوا على الموعد مع صباحا يحمل لكم الطاقة، البهجة والمعلومة الجميلة. نفتح نوافذ الصباح على أنكاوا ونرافقكم بأجواء خفيفة، فقرات منوعة وأخبار تهمكم. طقس، أبراج ومحطات منوعة تضيف للصباح نكهة خاصة ومساحة من الفرح والتفاعل والمعلومة المفيدة. عنكاوة هذا الصباح من راديو عنكاوة كل أحد وثلاثاء وخميس. إعداد وتقديم إيفيت حناني وفانيسيا متي. صباحكم عنكاوة، صباحكم فرح، وصباحكم يبدأ من
2: 97.7.
1: عنكاوة هذا الصباح، خلي يومك يبدأ ويانا.
2: سبعة وتسعين

إلى جمهور الحبيب في أربيل وعين كاوة، اسمعوا أغنيتي الجديدة بعنوان بوسة على الخد اليسار. طبعا الأغنية حصريا لجمهور الحبيب في أربيل وعين كاوة وعلى إذاعة عين كاوة تردد 97.7. أخوكم

فاصلة سبعة. أخوكم الفنان باسم العلي. يا ميل وعنكا وعلى إذاعك عنكا تردد 97.7.

Rheinkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.